فنجاني دمت ساغري ياقوتي روانا وك نشي حياتي دلي ياقوتي روانا او چاو تبيبو بلدي دردي دلانا اللت چيبو من كحكيميكي نزانا جي نشتريوي اغري بردا دلي سوتام.